0: بين جواهر تحلى بمرفد الجمالين واحد
1: مثل جواهر حسن أبيض صافيا
0: يذوب
1: لجد مثلنا بين جواهر
0: هذا مثل

كمثل محب عيد على الدمع بالتخريق غير غمامة وعيد ذا الدمع تفيض إلى الآساد منها السواقيا.